0: شروق.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لافيا قالوا الحمد لله لفاتن ان شغو لافيا
2: لافيا الحمد لله زارا كنا تعالى يار ما كذا دغه باين
1: ما شاء الله بركه الشغو
2: وا نعم
1: هلا
2: ايوا كنا تعالى ولي
1: حسين
2: زارا لو كنت لكاي وني دي دول فوري كده كان ما دي دي
1: حسين
2: اما دي انا تقول كل شيء فكرت فيه على خير ده فاتن كما على خير
1: حسيني كهذا دوبيا. حسيني.
2: إيه.
1: سو منا قديا.

0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله
0: مالان أبو بكر.
2: Yeah.

ما سورارو السلام عليكم ورحمة الله لك سوراري تفسير القرآن من جمع لك باكم مرغاي شك جعفر محمود آدم وانت حكومة جلالي دي رحمة تتوكين من كامكو

التي فانطلق سكة تسوكيو بايم النبي الله كبر يا سنك بقاس دو جنبين سنة دماء لسيدة النبي موسى سدام هذا سكة جابر كوكولي داك ديش جائزة كتير يبقى كي كنان سكة سكة تجين روا كما يدى حديث سكة بخاري ينونا سكة سكة تجين روا ما باكر كوكو كوبان سبا سبو دسوة انما سكة روا سنسان النبي الله كبر فانطلق سكة حتى إذا ركب في السفينة حسبها وجيل روا سرقها سيء النبي الله قدر يديه هو دون الجيل روا أبن دي فارشيني يكام ونكاكا فوجي كنت سيء بلغتيشي سيء بلغ قال كأنه وتاكي أخرقتها لتغرق أهلها إن ذاك بلغ ون الجيل روا هو ذاك هو دون الجيل روا لتغرق أهلها دنها في إقدار كي إذا ما سبب بالدير مثلا نكتشي أبدا شكرا لترجيك شيء الإمرأة لله كان هذا أبو مامك شيء شيئا إمرأة قال في شيء شيء أرما كل إنك لن تستطيع ما هي صبرة عندما بنتي مكبا بدأت إيه هقول عندما تارد نيبا أين أبدا مكا قال بأنه مسكي لا تؤاخذني بما نسي تودي وانا من توج كارك لتيني دا من توا فيها كل من تاني بس نصايد تنبير كبا ولا ترهيكني من أمري أسرة كارك تولا من أبو ميوهلا تسمى الأمرنا كتيهار أبو نمن توا ما جزا كارك تعمل سيليتي abin da ya fi ne da ganganci a dake lafiya amma mai kuma don kuma cewa mutane lafi karka kalla samun abin da ba zai yi ba

الله فانطلق في سكة دبل ستيقنا حتى إذا أتيا أهل القرية حتى كدي وندري سك إسكي متعنن درين استطعما أهلها سك إذا متعنن درين من سباس أبنتي سجي مفاهم سنك جنون سيائي بابو أن يضيفهما سك متعنن درين سجي سك جي كربان باطن سنسو بسباس مصر كيبا بسباس أبنتي سبا سك نسان شو ما يجيب يقباس مصر أبنتي سنفجي أونولي فوجد فيها جدارا sai kawai ga wata katanga suka ga wata katanga yuridu an yanqadda wannan garin yana so ya fadi saka fa asaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsare wannan garin yana shi fadwa ya sa ga fadar shi fa sai ya gyara kar wannan katanga ta fadi to amma mutsa ga cewa zai yanzu ko me yasa kai kaza ba yanzu dabara zai kana sai ki lauki ta lasta fadda alaika ajra da kaga dama sai ka karbi kudin leburancin ka tunda dai musu ba mu sauki ba kaga yanzu bai zai me yasa kai kaza ya gane me yake nufi da haka yake yanzu to ka kare sharri sai ke ne

0: ولا
1: إن الذين آمنوا لله وأنزل إيمان وعمل الصالحات سكي أيكي نجري كانت لهم جنات الفردوس نزلا للي الجنة ننتهي الفردوس ساكتا في إتكي مسوكي أغريسو النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذن ذاك تنبي الجنة كتنبي جنة الفردوس إن ذاك روكا فروكي جنة الفردوس دومين إتكي أعلى الجنة وأوسطها الجنة bayan karshe na karshen sama shine firdausi kuma a tsakiyar aljanna yake ba a gefe yake ba yace to da haka in za ku roka kenan sai ku roka da babban mataki ko kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha za su dawama a cikin aljanna din nan babu mutuwa babu tsufa la yabghuna anha hiwala su ba za su nemi wata mafaka ba banda aljanna ba za su nemi wani canji ba banda aljanna dan wuri ne wanda in ka ga kuma baka marmarin ko ina kuma
0: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة

وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي السحرة

وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون.

عن السمع لمعزولون. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل

0: آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
1: 97.3 Rahama Radio.

muna addu'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kan wanda suka gabata matattu, muna addu'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ji kan babar dan uwanmu Sheikh Abba Adam Koki ya mata rahma, tare da sauran al'ummar musulmi mata da maza manya da yara, ubangiji ya sanya aljanna ta zamanto makoma gare su da mu gabaki daya, ubangiji ya kyautata makoma, ubangiji ya afwa, ubangiji ya inganta mana rayuwa da makoma gabaki عباد الله. يقول الحق تبارك وتعالى وهو الصادق في قيله فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واكثروا عليه من الصلاة يعزم لكم ربكم أجرا. فقد قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والخلق الأكمل صلوات ربي وسلامه عليه. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي القدر العالي والمقام الجلي الذين قدوا بالحق وبه كانوا يعدلون, أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين يا جود الأجودين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وهم حوزة الدين. اللهم وفقنا لما تحب وترى وعافنا واعف عنا وامدنا بيد العون من عندك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بنواسينا إلى كل خير وهدى ورشد وصلاح يا رب العالمين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل, ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واكتب الصحة والسلامة والعافية والهداية والتوفيق والسداد لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلاء, اللهم ادفع عنا الغلاء, اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحنة وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

0: عباد الله بالغيب والهدى نبي له على الجناب مبوء
1: نبي عظيم قد رجل مكة الرسل
0: يعاد به ملكانة بالعم وينحل
1: الله.

0: ومن وحشة
1: أفقنا به من دورة البي والهوى فلا نجب معدوم ولم يكن
0: نبي ولا بهر ندى صارم الإدى
1: مبيد بسميع
0: وظنوا بجهل أنهم تركوا سدى
1: أتاروا لا ظلم فلا تبرك فأنبذهم نور يدل ويبتلهم
0: وهم بهم ذي الله في كل هيئة
1: وفيها الإلاد وفيها لنشأة
0: فلمن تهاب أثم أمد بجرأة
1: أتل رقاب المشركين بهدى تبرجوهم من نور حديث تحلو
0: والود والمحبوب تبعا وقربة
1: تبعا ثم قبرا وتربة

0: رسول كريم وأساقت ترابه
1: طيب جلعب عليه أهدهم وهلم بلينه ولادهم ومن لجوه
0: أسا ودن يدن به ولا ألما
1: وإلا بلا أنفق دهري مدرما
0: طيب أسا كرالة الله مودما
1: وأهل نفسي بالوسائل وربما تجاب كربتا أدواءه ويتبره
0: سبعود إلى الدنيا وظن بلا يسبو
1: ودرك من سلم بابنها حرب
0: فدارنا وشارك إليك الربك القرب
1: بيد البناء للنبو وجلا يهود جارك من إدراكه الكرب والقلب
0: به بدني إن تنتهن بك همة
1: ولا تنتهن من دونه لك عظمة
0: فكن لبيا إن دونه فهو دهمة
1: بداوة بقاء الأرض ظلم وظلمة فأجرك الأرض ومن كشأ لفرب
0: على هذه القمر في المهال أبأته
1: سمعت بأمر الهوى وأبأته
0: كأني لم أعرف نبيا أربته
1: لكل كتاب للنبي نناته وبل مر ما قال النبيون والكتب
0: نبي بغير الوحي لا يتصرف
1: سواء وقد يتوقف
0: يدين بإذن الله حين ويأنف
1: بجير نذير وجر متقدم له الدمة الحذر والأذن الرحم
0: فأذن عليه بالسخاء وبالمرأة
1: وبالفرع والبحر كنت مثنيا
0: بحاكم وقلبيه ولا تهشمنه يا
1: وجر بلا جرب إلى بحر الحياة ملاذ فلا
0: له لقدم رمى ألوم ذي البأس والندى
1: وقال وهبى الآلات والقدم الإلى
0: وذي كل خير جملة بلغ المدى
1: فوالنا نورا دوائر هدى فلا يهجب ولا نلوم يهوى
0: له خلق أذب وبر ووصلة
1: وثبر على جانب اليهود ومهلة
0: ووجه كمالا فاتي من البدر جملة
1: بهيم بهيم لم تأهيم من الناس
0: لا شرفها روه ألا إن مولاه أراد سقناءه
1: فأسر منه حربه وعباءه
0: فأظهر منه دينه وأشاقه
1: بليه إلى جاثر لسان أداءه لسان بالرؤول
0: لا يجمد لقرده لهم كدياد الكبيرات منظر
1: ولله الأمر يهلق
0: وفي كل حدب دعوهم يتوقع
1: بيان الله بالنهر والنهر موقف عليه جراء للخلم أرض قبل حرب
0: أنا وبواهي الله أي إنافة
1: على كل نور وكل إنافة
0: وكيف يجارى باقتراء خرافة
1: بريء بجانب فرر من كل آفة فلا لمن يهدى إليه ولا ذنب
0: لا شرق الدنيا بنور بياني
1: على بألا ما بعدني من إياني
0: يمرد سنين فوق القلوم جنانه
1: بصير مثل ذلك قبل كيانه له القلب المرة وترتفع الهجوم
0: فآذ من رفد من فوق نصب قربه
1: وأكرم من ذكر من فوق نصب قربه
0: فسيرته للأمر يشكل صرفه
1: فسيرة محفظ من إذا نام تربه فلقلب ترب لا ينام له
0: على أحمد من ربه صدواته
1: لقد عظمت في خلقه بركاته
0: لقد بخرت شمس الضحى معجزاته
1: براينه
0: ولم يدبه ربه للمكارم
1: بارت لدي أمها الأذارم
0: وما أخذته به لومة لائم
1: بلا قوة الإسلام فوق دائم من حفظ الأبرار الحجم والقرب
0: بلا هوى ذا العين من رمى عليهما
1: بريق الفتى إلى إصابة
0: بريق
1: الفتى إلى zantama
0: hara ibuhu an dani narake si zantama
1: bare ko dadere ko yoma ni narama bala illa dum tosha wa kar al yahdibu
0: adu zuru amaga dabazira takarkaza
1: sayara
0: إذا شئمين فل خير لم ينأن إذا
1: بني وسجايا وهو بدل ولا أذى ومن ولا من وصبر ولا أتم
0: محمد الأهدى مقالا وهجة
1: مبين هدى فارجين مهجة
0: وأذق من يمشي على الأرض لهجة
1: بيوت ما زلقنا به نبهجة له القرب من دون الورى وله الهدوء
0: وأنا بعد ما سراه لمولاه غاية
1: وأبرهم لم قربه
0: نهايته لم تكتسبها بداية
1: بداية
0: وإن كنت لم تبلغ أهي دياره
1: بحب رسول الله الحري جواره وكل مجرم فالحبيب لواه
0: مديم نبي الله ألك التعبدي
1: لما هذا من فخر وفخر وسودتي

0: والمقدر لم يستيقه به أفضل الهدى والآخر المعدود في الفضل أولا
1: تبارك محمد أكمل وأولى لأفضل الموت بأكبر من الذي
0: تقاوى المر منه تقل مات
1: وشهاده

0: بسمه
1: ولا تعلمي
2: دئن لك أولادي يوم بداراتي جل جلي ومدهانا جي الله يفسل وأجملي وقل للذي يؤنى بكم بالتنبلي رمان علينا مداه أفبالي مرسلي فمده رسول الله من أوكاد الفردي توجه به لله أفبال وجهة وظاهر جنب بتراب وجبهة وفي طيبات إن كنت طالبا نزهة روحا لم يدع إشراقه ليلى شبهة ولا أجاب أن تطال الشمس في الأرض فلله ما يلمذ

0: ala akasa namajja de betuli wal ardi
1: maula ya salli wa sallim daqiman qabadan ala habibika khairin nahalki kullihimi ya karamal halki mali man aduzi bihi siwaka indakulu lilam hadisil amimi walan yarika rasulallahi jahu kabi idhal lakarimu tahalla bi ismi muntakimi fa inna min judiha dunia walarrataha wa min qudumika ilmal lawhi wal qalami ya nabzu la taqnani min zallatin azumat inna laka ba'ira fil gufurani kallamani la alla rahmata rabbihina yaqsimuha ta'ti ala hasabil isyani lil kismi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munqisin ladayka waj'al hisabi ghayra munqarimi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munqisin ladayka waj'al hisabi ghayra munqarimi ya rabbi waj'al raja'i ghayra munqisin ladayka waj'al hisabi ghayra munqarimi wal bi abdika daraini inna lahu sabaran mata tatuhun ahawalu yanna hazini walan lezu bi salatan min kadakimatin alan nabiyyi bi man halin wa man nasajini maranna hal adratil labanihu saban wa adaraman isa hadil isa bin nagani sumarriba an abi bakarin wa an umarin wa an aliyin wa an usmana zillakarani والآل والسابقون التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلج مقاصدنا وغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في دائمة حرم وإلمه قسم من آدم القسم وهذه برد المختار كالختمات والحمد لله في بدء وفي ختم أبيات وقد أرزتين معمعات فريها كربنا يا واسع الكرم يادته لرسل غير هدية ولا أجب أن يفضل الشفا في الجنس وإلا فمن ترجى شفاءته غدا وترها فكل ما أداه من الردى وقام بها من كل مقام المحمد سبوق بلا عين قريب بلا مدى أليم بلا حق حفيظ بلا

يدي وبرحمتنا ونبعتي أجل وأسبب سبيل نجاة من جناني مبلغ فدون كبت جلها لسجنت من الجنس ودون كفت جشن بأقل تورهيس قسام بيمنى لها كألها مجردا يسوق الورى برفعه مثلا وموحدا وتنزى بنوج شدائد منجدا سحاب يزيد لها قريا بلا سدا وإنما بلا شك وبرأ بلا نكسي ألا إنه القسطاس ولجحد ظلمة

أنا قوي بزوم وإتم دون سريرة والجهر نور وإتم دون وقد سبقت تسير بين القلب في التسكي سهاب من التحقيق للأقل ساتري طريق من التوحيق للفرق.